علي على الذي دون المراء القاني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.

ولا اللعين ونفاه العاء لخير عين وفاس موالاه لم يفك النور إيسر أشاء وأبدا إبليس من عيجا إخزاء سلعة العزيم أبدا منشرفا منس أبا

تركه الخير مولاه لا ينتهي المدينة المنورة شوف أما زوبق شورا أكرم رب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى كل خير عظيم وإن لك لأجر خير ممنون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محرم أحمده محرم مدح أحمده مدحت نبي المنتخى النور أسماء لوجه

مدحت النبي المنتخب نور أسمانا لوجه رهيب لم يصل قط رحمانا مدحت النبي المنتخب نور أسمانا لوجه رهيب لم يصل قط رحمانا حماني عن الشيطان والضر مالكي بجاه

دعاني إلى مدح النبي حب ذاته عليه السلام الله ما عصت دكوانا دعاني إلى مدح النبي حب ذاته عليه السلام الله ما عصت دكوانا عماني إلهي بالنبي عم ذرة ولي طيب المختار

أسلمها ثيوبا نعت فادي والإفاد خفرانا محلاه قصد الضر نحوي بجاه من إليه به أوصلت ما

بهدي رحيما لم يصل خط رحمانا دعاني لإبدى من نبي حمساته بهدي رحيما لم يصل خط رحمانا دعاني لإبدى من نبي حمساته بهدي رحيما لم يصل

نويت شكرها عليك كلها وكل سحر والكتاب الإدعاء نويت شكرها عليك بخلاف وخيرها يا سر جوامع الكلام عدي يدي خش كرما

لك وقبلهم عتب عسى عديتي إلى جماد سانية من المحرم توف الدان من لك لله عدايا كافية كل أثر من خير آيات فرحته بختم لا ثانية لها من الخدم ليست فان يسر سيدي عروفي الداعيه

0: should be getting better.
1: هديتي إلى جمعة ثانية من المحرم فطوف دانية ملكني الماهي حدايا كافية كل عصا من خير آي كان فرحتهم بقدم لا ثانية لها من القدم ليست فانية يسر سيدي عرافي داعيا إلى جنانه إليها الساعية هديتي إلى النبي صافية بسارة لها حور الظلام إن خلامي بالنبي هادية إلى جنانه

والسكن وطلم التقيمت مواهب النافي في مدعي سافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صلِّ على سيدنا محمد الفاطم لما أولق والقادم لما سبق الناطر عقد بالحق والهادي إن صادق المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العسيم ويناسي أمضها جالبة إلى إيمانه وإسلامه وإشعاره وإلى سار الدائم دوفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنى بها هور العين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من

المحبي خير المحبي بلقساء إن القديم حيث أقيم ولا أعلم شارك سائم.

لك لشاني ما جناني ولو داني كالسعراني أنت سبيل بكل وسول لمن ينيل قير الضرائي أسبت عري أسبت عقي كم مال ترحيك الكبرائي خل أمامي فيك قلامي بلا ملام بل بردائي يا ذا الجميل يا ذا الفضل أنت وسيلة للقرائن فيك سكون إلى المتين بلا بطون ولا انقداء خارج بابي باب الأيادي نور البلاد.

صلى عليك بمنبتك مقم عليك عند الماء عليك ظلم ذهب أكرم من بك وظم أهل الماء بك أقول بك أفيد يا من يسوع.

شاكا نصيب شاكا نصيب شاكا عجيب بادي البائم وهو نقيس فلا تقيس وهو رئيس الانبياء سمت سموش رأس رؤوس خير انيس الانبياء سبع قدور لي بدر البدور بعد النياء خيس ذكوري لا ليس كفوري لا في نفوري عبد القلاء

لهم جماعه حاضر دقائم ان رام علما او رام قلما او رام صلبا باقي لقائم فشاك يهدى وشاك

فلانار يقبض العرام حنائم إني بمده عاين ضربه خلن ونجه ما بنائم لكن هجست عمل دمس وما مدد كم بلائم خار مدادي هارب آدم عن مدهي آدح للبدلائم فكيف

يا أهل البر يا أهل البحر هوجوا للبر بهر جقائم ما هم يبيهم بقيوبهم منقي جيوب من دقائم.

نعم الحبيب نعم القريب نعم ربي وما ينقضاهم هبلي لك فالقتال مع المجال بلا رضاهم أبا سرورا أبدى القيورا قال سرورا للرجاهم سفى سقيما نفل أليما قاد القديم إلى النجاهم قفك قبل قلب سفطلا فدرر ولا والنطف جائم جار الموائد مبدي عجائم لا في مشائم بعد نهائم عد القيور إلى القسور بل شوري بل البهائم حيث النبادة من استفادة أيد النبادة هدى تهائم له عناقب له هجائم له قرائب بلا انتهائم شب يكلم طب يسلم طير يعظم كالسيد هائم سر تسير قيس يقور بير طفور بلا رجائم جسر يعين له يهين سيب يعين بلا نسائم

ياك المجال بالدماء ممن تنال رب سمائي أكرم بها لهذه عليم راهي رجاله في النساء نعم العظيم نعم الكريم نعم المقيم.

وباق كل هذه الأطياء حلي الله ولم ربقا ولي الهسم في أسقيائي هل لا تيقي باب طريقي

لمن يصول مع الجراء يا ذا الجلال يا مطال يا قيل الآل أجب دخائي سلم وسلم على

الدار سن قد داء بلا رمائي سبد فائي بلا جفائي كيف شائد القدائي هذا الوجود كني بجودي ويا الوجود فوق

شدد الليلان القتم غرام فلتك في جمرة لمن يرائم أنقذ عيالي من الضبان وبالحلال قد شرائم أنقذ عيالي من الضبان وبالحلال قد شرائم خلني تابع قل كتابا وقبل متابا يا إسرائيل يا قي ربي قير أم ربي هيبت قلبي بهدد جاء بهدد دائم سلم وسلم على المطمئن وكل يعصم بالأمدائم سلم وسلم على المطمئن وكل يعصم بالأمدائم سلم وسلم على المطمئن وكل يعصم بالأمدائم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بعهد المنصمة في كل وقت وهين أبدا آمين وهب للناس مع رداك أكبر في كل عرف منها وعبل كل من يقرأ شهادة الدارين آمين يا رب العالمين شهادة بك رب هدى عما يصفون.

0: julit yeen mbok talibé yi khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salihou mbacké ibnu serigne fadilou mbacké ibnu serigne shuaibou mbacké ibnu qadim rasulillah mokoy jang muddepo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barké khassida gi képp ko xamni dekk nga jang mi yalla na la sa borom jéggal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barké shintuwa ci barké khassida shintuwa bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائح الشافعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

يا خير وآله استفيلها يا سل الوجود يا سل الوجود كن لي بجود بلا انتهاء.

بمن لديك مصر عليك عند الرماء عليك سلم ذهبا وكرم من بك عظم أهل اهتمائي.

ذاك النسيب ذاك الحجيب باب الهباء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرجيس للأنبياء شمس السموس رأس الرؤوس عير الأنيس للأولياء

آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحسينها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قادر الأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيه المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قادر خدمته والصورى ثم

عاش فيهن المقدم هند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي حن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبي الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصده خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من تلحام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما حسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أمدوها على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وساسا غرورا فقمت نازما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمه فجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفعها بها الذي يريد أن ينتفعها جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقل هسابا كما الذي كابدني أسابا قوسة عابدة لله الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا صل وسلم يا كريم هني عليه وتخذ لي ما أروم صل عليه في جميع هلالي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع السهب مع سلام وتوده الهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة معفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة معفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة معفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبق قد هلم سيدنا محمد والآل في الحال وفي المآل يا من به استهاس خير الأنبياء من اللعين الحب شر الأخبياء صل بتسليم على النبي والآل والسهب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما هزمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين في الحال والسابه

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيدنا ملاج كسنو برم منما ماكو بند مانيكو ندخ مننا كو بند منما واو خينا لولا رحمنا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتبا سنو برم بند تخيدي كيبكو مبني كلاوه المحفوظ

0: وجسمي وللجنة.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني. بارك في سيرين توبة. بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا آل ولا صحاب واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

Sayyidina Muhammadin wala ali wasabi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabil ulul bayna Sayyidina Muhammadin wala ali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

والمال يا رب ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

قدري سيدي على ذي سبخي والمسرعي سيدنا محمد يا مرشد هل الذي سبخي ومرشد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين أقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بكبيال وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وصلي من علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن وعبد سانه يا من له مفاعل لي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم بأقهم مساء يا من كفانها ولفزل مساء هل النبي محمد والآل وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بأقل الفيل هل النبي ورسول أحمد والآلي وسابي وامري أحمد بأقل ما أنزى في ريس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسابي وكل السلم من كل ما يسوء أو يضر.

Ya Nur, ya Nafi, أنت الهادي. يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورى ويهب في كل شيء نفع ما وداك وتبلي أفرى يا ربنا بسورة المهوني وجيل خير درر الملهوني يا ربنا هب لي بعقك وسري يمنى حياتي ووجورك سري يا ربنا وجيل خير الكافرين بلا مدرة بعق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيب بنا مرشدنا وآله وصحبه ويلروف ذا نظمة للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نظمة كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفاء أفيدة مساعد وغوكفاء إلى سوى نهوي وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا صبور سلب السلام على الذي فابحسن الكلام سيدنا محمد والالي وسنبي في العال والمال والتكفينا بعق سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في العال وسنبي باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغوف وخيرها وجد لي بالمخوف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دريما وتسلما كفاني من ماله كفا أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة لعادة المفيد يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
ولد اقبل سال كلام ملا على خريج الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد رباه يا من كفى أزره والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خير يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسل ولا

يوم الجميل العالمين جمعها الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا والمصطفى خديمي حبديمي عبدالله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلاتي على النبي العزيز سلاتي كتب

قصيدة ما قد قصيدة قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كاسيان وعصا الملك ما توجه النصار الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله كصب مام شيخ إبراهيم فعل

0: الله ملكت بربي محجل الموج واليمين بمدح الله أنصح أسعى الفلك كالحمي مغامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولي كان بسكمي مرادي كوني عبد ربي خديما من أخاتبه بسكري ولم بسال اسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت هني سير ونسمي مقامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة الفلتخر عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله كصب سيدنا محمد محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من لولا أمرك الحكم محمد المحروف معين ومانهن وبليس محسوس مسؤول حن الوسم مجيب مجاب مرتد الملك لدا مبيح ومحسوم إلى الحرب واللجم مدين جلان نجانا محلل ملي وحسوم من الناس والوهم مدينة حلم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم مع الله حنيب نبي كل فاسد وصرت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب الله أبخي صلاته بتسيمي للمصطفى المهجل اليم لبام بن سير مسامبا كماس كسوب سرين مسامبا جوغل مكالكو كسوب سرين مسامبا جوغل
1: rew wo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italia osdallah ki ba mon bi osdallah.

نيبوم وكنن امول كن كل خيرات لبنان مستوى تدل نن نلو يا مستوى نيبوم وكنن امول كن

محمد عبد الله اخني بمستوى يا داخير اني مات سين جي يفوقنا سباو كدي سين جي مني سان ننكم مستوى يا دا جبار يا دا خاتم يا دا لخص يا لخنا نسين خم خم يفرتو بمستوى سيجل جوي جو مدروي توب ننتي يو بوير تبول فالك ويسك فرجك مستوى سوف يكون دغاي لا كارت سي كانديداني ويو لا يا ون يا داوت يا داوات مستوى نيغي وون نانيو واو واو شيخ بامبا يا دونوم كوكاي سيكي ساكاري شيخ حمدي مستوى تشواو با تشواو واو با تشواو غتولو تاي كنيوره كوجيكي جوي ديا دون مستوى ولا فنانا وات بيال مو گن بني دي ديف ديفو كين ديفول يالاي بوروم كون فم مستوى ولا فنانا كو ام خيل نانغ ديم تليفون الو كو ام خيلنا اندا كلام ديم ويجي مستوى لا شيخ بامبا نون واريو مي يالا موتلو كوديب دوفنا توك نيكل وداو فيك مستوى سيرن بامبا توبال نال نيو نان بي جايكم تسلاو دوتو نو ديلو ويل نان تي مستوى ندخ غنارك ننم ياك سقيا جوج كلهم بروم غامبا موم ليب ناو تال نو مستوى شيخ مستوى مي ماي معجزاتم فرد لامن وكوي وخال وكلم رب الحرس موسى بمستوى لجين جاغا بامبا جا تموي نجين فمصطفى كوفاي نغيجيكو ورنا لغيال سي مستوى شيخ مصطفى جي جونغنيل واجو اكسي دوي كومار باي خوندو يا تاي ماغي وال فمستوى نخو ماغي ورتوبا بتو عين رحمه وحي نور دا دم لين دكيكي سيق مستوى ماغي يا صلاتوبا بتجديد دينه يرم داونيا ماغال ماغنيا مودون مستوى دي سيلو جيجين دنتلو غور نكلهم دي لن سن دي لن سيتال نغن سنت مستوى لواي سخلا بو فاي ديم موي فاج لولا ساعتن تبيك توب يالا دين مو سخف مستوى كلا امداي في سايرين بعد باتن عنايته قبل الولايه مستوى كلا امباكه

فمصطفى ولا يستوي البران عصب سرابو وملح أجاج بالخياس نتك مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لك وكلم رب الحرس موسى بمصطفى لجين جاغا بامباي جاغ تموي جين فمصطفى كفاي نجيكو ورنا لجيل سي مصطفى شيخ مصطفى جي جونغني الواجو اكسيدوي كمر باي خوندو يا تاي ماغي وال فمصطفى دخو ماغي ورتوبا بتو عين رحمه وحي نور.

الناس يو لنو جبل قربي را يو دنيل ويا كوير يا تجي تور بداو بسر غير نار غورك فسفر راوانت وينتي قربي را يو دنيل ويا كوير يا تجي تور

محمد عبد الله أخني بمستوى نداخير أن يمت سين جي يفقنن سباو كدي سين جمي سان ننكم مستوى ندا جبار ندا خاتم ندا لخص يلخنا نسين خم خم يفرتو في مستوى سيجل جويتو مدروي توب ننتي يوبوير تبول فالك ويسك فرجك مستوى سوف يكون دغاي لا كارت سي كانديداني ويو لا يا ون يا داوت يا داوات مستوى ينغي وون ننيو واو واو شيخ بامبا يا يدونوم كوكاي سيكي ساكاري شيخ امدي مستوى تيواو باتي واو واو باتي وو غتولو تاي كنيوري كنيكي جوي ديا دونو مستوى ولفنينا واتب يالا موغن بني دي ديف ديفو كن ديفول يالا بروم كن فمستوى ولفنينا كو ام خيل نانغو ديم تليفون نلو كو ام خيل نا اندا كلام ديم ويجي مستوى لا شيخ بامبا نون واريو مي يالا موتلو ko dem dof na tok nekkal wadaw fek mustafa serigne bamba tubal na ñew nan bi ja

سقياچو جو كلهم برم گمب با موم لپ ناو تل نو مستوا شيخ مستوا مي ماي معجزاتم فرد لامن وكوي وخال وكلم رب الحرس موسى بمستوا لوجين جاغا بامباي جاغ تموي نجين فمصطفى كوفاي نك جيكو ورنا لغيال سي مستوا شيخ مستوا جي جونغنيل واجو اك سي دوي كومار باي خوندو يا تاي ماغي وال فمستوا دخو ماغي ورتوبا بتو عين رحمتين وحين

nye puma kunan amul kenn ko lay khiratil umnan ci mustafa tadal nang nelaw ya mustafa nye puma kunan amul kenn ko lay khiratil umnan ci mustafa wala ya rayum mayay borom khas ni mustafa محمد عبد الله اخني بمستوى نيدا خير اك ني مات سين گن يا فوق نان سباو كدي سين گمي سان نانكم مستوى نيدا جبار نيدا خاتم نيدا لخص يا لخنا نسين خم خم يا فرتو بمستوى سيگل جوي تو مدروي توب نانتي يو بوير tabul fale ko wise ka farje ki mustafa su fe ko da ngay laaj carte say candidat ni wiw la ya wat ni da

مامي كوكوي سكي سكاري شيخ حمدي مصطفى تشواو با تشواو با تشواو غتول تاي كنيوري كوجيكي جوي ندي ادون مصطفى ولاف نينا ووت بيال مو گن بوني دي ديف ديفو كين ديفول يالاي بوروم كون فم مصطفى ولاف نينا كو ام خيل نانغو دم تليفون لو كو ام خيل نا اندا كلام دم ويجي مصطفى لا شيخ بامبا نون واري اومي يالا ما ووتلو كو ديب دوف نا توك نيكل وداو فيك مصطفى سيرن بامبا توبال نال نيو نان بي جايكم تسلاو دوتو نو ديلو ويل نان تي مصطفى ندخ غنارك ننم ياك سقيا جوج كلهم بروم غامبا موم ليپ ناو تال نو مصطفى شيخ مصطفى مي ماي معجزاتم فرد الله.

من وكوي وخل وكلم رب الحرس موسى بمستوى لجين جا غبام باي جا تموي جين فمصطفى كفاي نجيكو ورنا لجيل سي مستوى شيخ مستوى جي جونغنيل واجو اكسي دوي كومار باي خوندو يا تاي ماغي وال فمستوى ndokho mangi wurtuba batu ainu rahmatin wa hainu